عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سوسي رمتيني أسوستان وسوات ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سن أتحان مرض سيرا أنا فير كاتيجيت إيه فات فاتين إيه أتحان مرض سيرا بعرض نلمان for example بكمورك أي حنكة او دلوزا جوتان دا دلوزا اتاهم مروسة سلوك نجمة تا اولا لغوصة نيتا دلا فايا منتو كامرو بي بس تارا دلا مروسة نجمة افتادو اولا ما كان سوما دا اذا بسي دارو او ادوس